0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is انتم تستمعون الى الخدمة العربية ل NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم الى ان بث برامجنا الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين الى الاحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث واحدث الاخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترجيح احتمال تحطم طائرة يابانية من طراز جلوبال هوك في البحر. اليابان تنشر بيانات عن العقارات المملوكة لغير المقيمين. كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يعرب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة استطلاع بدون طيار من طراز جلوبال هوك ربما تكون قد تحطمت بعد العثور على حطام طاف في البحر قبالة محافظة توتوري، ويحتمل أن يكون الحطام من الطائرة نفسها. وفقدت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية الاتصال بالطائرة التي كانت تحلق فوق المياه الدولية على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال المحافظة في حوالي الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء. وأفادت القوات بأن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار في ذلك الوقت. وتتمركز الطائرة في قاعدة ميساوا الجوية في محافظة أوموري شمالي اليابان. وأعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة جلوبال هوك أقلعت من القاعدة حوالي الساعة 10:30 صباحا، وأضافت أنها لم تكن في مهمة تدريبية ولم يكشف عن الغرض من الرحلة. ويبلغ طول طائرة جلوبال هوك حوالي 15 مترا وارتفاعها 5 أمتار، ويبلغ طول جناحيها 40 مترا، ويمكنها الطيران بشكل متواصل لمدة 36 ساعة تقريبا، وتنفيذ مهام استطلاع من ارتفاع حوالي 20,000 متر باستخدام كاميرات عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وبدأت اليابان في اقتناء طائرات جلوبال هوك في السنة المالية 2015 لتعزيز قدراتها في مجال المراقبة. أعلنت الحكومة اليابانية لأول مرة عن بيانات تتعلق بالأراضي والمباني المملوكة لمقيمين خارج البلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون. وأظهرت نتائج المسح التي صدرت يوم الثلاثاء أن حوالي 6% من الأراضي المسجلة في البلاد مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج. وتستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من ملكية هذه الأراضي بنسبة 27.2%، تليها الصين ثم تايوان. كما أظهر الاستطلاع أن حوالي 2% من المباني المسجلة في اليابان مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج. وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمباني بنسبة 44.2%، تليها تايوان ثم الولايات المتحدة. كما قامت الحكومة اليابانية بدراسة معلومات التسجيل لتحديد مالك الأراضي والمباني الذين يفترض أنهم مواطنون أجانب وشركات أجنبية. وتشير النتائج إلى أنهم يمتلكون ما يصل إلى 46% من الأراضي المسجلة، وما يصل إلى 1.7% من المباني المسجلة. وتعتزم الحكومة استخدام النتائج كمرجع للسياسات المستقبلية المتعلقة بالرعاية الأجانب. أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية أمام مجموعة غير حزبية من المشرعين أن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين فيها. وأدلى كيهارا مينورو بهذا التصريح في البرلمان يوم الثلاثاء عندما التقى بأعضاء الرابطة البرلمانية غير الحزبية لإعادة النظر في دبلوماسية حقوق الإنسان. ويحث المشرعون الحكومة على مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقوم على وجه السرعة برفع العقوبات المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو، وهي يابانية الجنسية. وسلمت المجموعة خطابا يتضمن طلبات إلى كيهارا يوم الثلاثاء. وجاء في الرسالة أنهم يدينون العقوبات الأمريكية بأشد العبارات،
وأنهم يحثون الحكومة اليابانية على تقديم احتجاج واضح ضد هذه العقوبات والمطالبة بسحبها بشكل فوري، كما تدعو المجموعة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى الإعراب عن دعم اليابان للمحكمة الجنائية الدولية في خطاب من المقرر أن تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ورد كيهارا بأن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار لأنها تضمن سيادة القانون.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الدول إلى الإسراع في وضع قواعد دولية لحماية حقوق الإنسان في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقد أصدر فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة موجهة إلى مطوري الذكاء الاصطناعي والدول يوم الاثنين، كما ألقى كلمة عبر الفيديو. وقال تورك: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لا يؤثر علينا فقط بل على الأجيال القادمة من البشرية. وأضاف أن الناس اليوم يعتمدون بشكل شبه كامل على عدد قليل من الشركات القوية لاتخاذ الخيار الصحيح بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية جمعاء. وحذر من أن أضرار الذكاء الاصطناعي ليست افتراضية بل هي تحدث بالفعل وبشكل واضح. لكن تورك أقر أيضا بأن الذكاء الاصطناعي يوفر الكثير من الإمكانيات للتقدم البشري وأن مليارات الأشخاص يستفيدون منه بالفعل. يقول مفتش العموم في الحكومة الأمريكية إن العملية التي شنتها البلاد ضد إيران تسببت في نقص في الذخيرة، وأن توسيع نطاق القدرة الإنتاجية سيستغرق وقتا كبيرا. وقام فريق مكاتب مفتش العموم في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى بتجميع وتقديم تقريره الأول عن العمليات العسكرية إلى الكونغرس يوم الاثنين. ويغطي التقرير الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران. وتقول الوثيقة إن استهلاك الذخائر في العملية أدى إلى نقص في المخزون الاستراتيجي وكشف عن اختناقات في القاعدة الصناعية لإعادة إمداد الذخائر. ويشير التقرير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع خطوط الإنتاج وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع حلفائها، ولكن القاعدة الصناعية الدفاعية تتطلب فترة زمنية كبيرة لزيادة القدرات الإنتاجية. ويشير التقرير إلى تضرر أو تدمير 5 طائرات مقاتلة و7 طائرات للتزود بالوقود، بالإضافة إلى تدمير ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة. كما يذكر التقرير أيضا تضرر 100 المباني والمنشآت في القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط. ويشير التقرير أيضا إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق المجاور لإيران تعرضت لأكثر من 600 هجوم. مستمعين، في ختام هذه النشرة نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
2: آه، これ يوكي-san.
0: آه، هذا يوكي-san.
1: مستشار هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي-san.
0: يوكي-san.
1: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي ذهبت لسماع عزف على البيانو.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به. والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيكو
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيكو
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか? 原宿に服を買いに行きました.
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتا كا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم،
3: دوكو
0: يعني أين،
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو كاينيك
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة، أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو كايني إيكيماشتا.
0: نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو
0: وصيغة مس منه هي
3: تابيماس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
5: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد، استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: 月曜日.
1: الثلاثاء
3: 火曜日.
1: الأربعاء
3: 水曜日.
1: الخميس
3: 木曜日.
1: الجمعة
3: 金曜日.
1: السبت
3: 土曜日.
1: الأحد
3: 日曜日.
0: في الحوار قالت ميا
3: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبيني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
4: نيتيوبيني بيانو نو إنسو كيكيني كيماشتا.
6: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
6: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
7: あ、これゆうきさん。
6: ゆうきさん、ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.

0: この放送は NHK ワールド国際
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترجيح احتمال تحطم طائرة يابانية من طراز جلوبال هوك في البحر. اليابان تنشر بيانات عن العقارات المملوكة لغير المقيمين. كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يعرب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة استطلاع بدون طيار من طراز جلوبال هوك ربما تكون قد تحطمت بعد العثور على حطام طاف في البحر قبالة محافظة توتوري، ويحتمل أن يكون الحطام من الطائرة نفسها. وفقدت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية الاتصال بالطائرة التي كانت تحلق فوق المياه الدولية على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال المحافظة في حوالي الساعة 1 ظهر يوم الثلاثاء. وأفادت القوات بأن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار في ذلك الوقت. وتتمركز الطائرة في قاعدة ميساوا الجوية في محافظة أوموري شمالي اليابان. وأعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة جلوبال هوك أقلعت من القاعدة حوالي الساعة 10:30 صباحا، وأضافت أنها لم تكن في مهمة تدريبية ولم يكشف عن الغرض من الرحلة. ويبلغ طول طائرة جلوبال هوك حوالي 15 مترا وارتفاعها 5 أمتار، ويبلغ طول جناحيها 40 مترا، ويمكنها الطيران بشكل متواصل لمدة 36 ساعة تقريبا، وتنفيذ مهام استطلاع من ارتفاع حوالي 20,000 متر باستخدام كاميرات عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وبدأت اليابان في اقتناء طائرات جلوبال هوك في السنة المالية 2015 لتعزيز قدراتها في مجال المراقبة. أعلنت الحكومة اليابانية لأول مرة عن بيانات تتعلق بالأراضي والمباني المملوكة لمقيمين خارج البلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون. وأظهرت نتائج المسح التي صدرت يوم الثلاثاء أن حوالي 6% من الأراضي المسجلة في البلاد مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج، وتستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من ملكية هذه الأراضي بنسبة 27.2%، تليها الصين ثم تايوان. كما أظهر الاستطلاع أن حوالي 2% من المباني المسجلة في اليابان مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج. وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمباني بنسبة 44.2%، تليها تايوان ثم الولايات المتحدة. كما قامت الحكومة اليابانية بدراسة معلومات التسجيل لتحديد مالك الأراضي والمباني الذين يفترض أنهم مواطنون أجانب وشركات أجنبية. وتشير النتائج إلى أنهم يمتلكون ما يصل إلى 46% من الأراضي المسجلة، وما يصل إلى 1.7% من المباني المسجلة. وتعتزم الحكومة استخدام النتائج كمرجع للسياسات المستقبلية المتعلقة بالرعاية الأجانب. أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية أمام مجموعة غير حزبية من المشرعين أن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين فيها. وأدلى كيهارا مينورو بهذا التصريح في البرلمان يوم الثلاثاء عندما التقى بأعضاء الرابطة البرلمانية غير الحزبية لإعادة النظر في دبلوماسية حقوق الإنسان. ويحث المشرعون الحكومة على مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقوم على وجه السرعة برفع العقوبات المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو، وهي يابانية الجنسية. وسلمت المجموعة خطابا يتضمن طلبات إلى كيهارا يوم الثلاثاء، وجاء في الرسالة أنهم يدينون العقوبات الأمريكية بأشد العبارات،
وأنهم يحثون الحكومة اليابانية على تقديم احتجاج واضح ضد هذه العقوبات والمطالبة بسحبها بشكل فوري. كما تدعو المجموعة رئيسة الوزراء تاكايتشي سانايه إلى الإعراب عن دعم اليابان للمحكمة الجنائية الدولية في خطاب من المقرر أن تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ورد كيهارا بأن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار لأنها تضمن سيادة القانون.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الدول إلى الإسراع في وضع قواعد دولية لحماية حقوق الإنسان في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقد أصدر فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة موجهة إلى مطوري الذكاء الاصطناعي والدول يوم الاثنين، كما ألقى كلمة عبر الفيديو. وقال تورك: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لا يؤثر علينا فقط بل على الأجيال القادمة من البشرية. وأضاف أن الناس اليوم يعتمدون بشكل شبه كامل على عدد قليل من الشركات القوية لاتخاذ الخيار الصحيح بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية جمعاء. وحذر من أن أضرار الذكاء الاصطناعي ليست افتراضية بل هي تحدث بالفعل وبشكل واضح. لكن تورك أقر أيضا بأن الذكاء الاصطناعي يوفر الكثير من الإمكانيات للتقدم البشري وأن مليارات الأشخاص يستفيدون منه بالفعل. يقول مفتش العموم في الحكومة الأمريكية إن العملية التي شنتها البلاد ضد إيران تسببت في نقص في الذخيرة، وأن توسيع نطاق القدرة الإنتاجية سيستغرق وقتا كبيرا. وقام فريق مكاتب مفتش العموم في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى بتجميع وتقديم تقريره الأول عن العمليات العسكرية إلى الكونغرس يوم الاثنين. ويغطي التقرير الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران. وتقول الوثيقة إن استهلاك الذخائر في العملية أدى إلى نقص في المخزون الاستراتيجي وكشف عن اختناقات في القاعدة الصناعية لإعادة إمداد الذخائر. ويشير التقرير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع خطوط الإنتاج وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع حلفائها، ولكن القاعدة الصناعية الدفاعية تتطلب فترة زمنية كبيرة لزيادة القدرات الإنتاجية. ويشير التقرير إلى تضرر أو تدمير 5 طائرات مقاتلة وسبع طائرات للتزود بالوقود، بالإضافة إلى تدمير ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة، كما يذكر التقرير أيضا تضرر مئات المباني والمنشآت في القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط. ويشير التقرير أيضا إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق المجاور لإيران تعرضت لأكثر من 600 هجوم. مستمعين، في ختام هذه النشرة نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترجيح احتمال تحطم طائرة يابانية من طراز جلوبال هوك في البحر. اليابان تنشر بيانات عن العقارات المملوكة لغير المقيمين. كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يعرب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة استطلاع بدون طيار من طراز جلوبال هوك ربما تكون قد تحطمت بعد العثور على حطام طاف في البحر قبالة محافظة توتوري، ويحتمل أن يكون الحطام من الطائرة نفسها. وفقدت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية الاتصال بالطائرة التي كانت تحلق فوق المياه الدولية على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال المحافظة في حوالي الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء. وأفادت القوات بأن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار في ذلك الوقت. وتتمركز الطائرة في قاعدة ميساوا الجوية في محافظة أوموري شمالي اليابان. وأعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة جلوبال هوك أقلعت من القاعدة حوالي الساعة 10:30 صباحا، وأضافت أنها لم تكن في مهمة تدريبية ولم يكشف عن الغرض من الرحلة. ويبلغ طول طائرة جلوبال هوك حوالي 15 مترا وارتفاعها 5 أمتار، ويبلغ طول جناحيها 40 مترا، ويمكنها الطيران بشكل متواصل لمدة 36 ساعة تقريبا، وتنفيذ مهام استطلاع من ارتفاع حوالي 20,000 متر باستخدام كاميرات عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وبدأت اليابان في اقتناء طائرات جلوبال هوك في السنة المالية 2015 لتعزيز قدراتها في مجال المراقبة. أعلنت الحكومة اليابانية لأول مرة عن بيانات تتعلق بالأراضي والمباني المملوكة لمقيمين خارج البلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون. وأظهرت نتائج المسح التي صدرت يوم الثلاثاء أن حوالي 6% من الأراضي المسجلة في البلاد مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج، وتستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من ملكية هذه الأراضي بنسبة 27.2%، تليها الصين ثم تايوان. كما أظهر الاستطلاع أن حوالي 2% من المباني المسجلة في اليابان مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج. وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمباني بنسبة 44.2%، تليها تايوان ثم الولايات المتحدة. كما قامت الحكومة اليابانية بدراسة معلومات التسجيل لتحديد مالك الأراضي والمباني الذين يفترض أنهم مواطنون أجانب وشركات أجنبية. وتشير النتائج إلى أنهم يمتلكون ما يصل إلى 46% من الأراضي المسجلة، وما يصل إلى 1.7% من المباني المسجلة. وتعتزم الحكومة استخدام النتائج كمرجع للسياسات المستقبلية المتعلقة بالرعاية الأجانب. أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية أمام مجموعة غير حزبية من المشرعين أن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين فيها. وأدلى كيهارا مينورو بهذا التصريح في البرلمان يوم الثلاثاء عندما التقى بأعضاء الرابطة البرلمانية غير الحزبية لإعادة النظر في دبلوماسية حقوق الإنسان. ويحث المشرعون الحكومة على مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقوم على وجه السرعة برفع العقوبات المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو، وهي يابانية الجنسية. وسلمت المجموعة خطابا يتضمن طلبات إلى كيهارا يوم الثلاثاء، وجاء في الرسالة أنهم يدينون العقوبات الأمريكية بأشد العبارات،
وأنهم يحثون الحكومة اليابانية على تقديم احتجاج واضح ضد هذه العقوبات والمطالبة بسحبها بشكل فوري، كما تدعو المجموعة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى الإعراب عن دعم اليابان للمحكمة الجنائية الدولية في خطاب من المقرر أن تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ورد كيهارا بأن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار لأنها تضمن سيادة القانون.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الدول إلى الإسراع في وضع قواعد دولية لحماية حقوق الإنسان في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقد أصدر فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة موجهة إلى مطوري الذكاء الاصطناعي والدول يوم الاثنين، كما ألقى كلمة عبر الفيديو. وقال تورك: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لا يؤثر علينا فقط بل على الأجيال القادمة من البشرية. وأضاف أن الناس اليوم يعتمدون بشكل شبه كامل على عدد قليل من الشركات القوية لاتخاذ الخيار الصحيح بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية جمعاء. وحذر من أن أضرار الذكاء الاصطناعي ليست افتراضية بل هي تحدث بالفعل وبشكل واضح. لكن تورك أقر أيضا بأن الذكاء الاصطناعي يوفر الكثير من الإمكانيات للتقدم البشري وأن مليارات الأشخاص يستفيدون منه بالفعل. يقول مفتش العموم في الحكومة الأمريكية إن العملية التي شنتها البلاد ضد إيران تسببت في نقص في الذخيرة، وأن توسيع نطاق القدرة الإنتاجية سيستغرق وقتا كبيرا. وقام فريق مكاتب مفتش العموم في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى بتجميع وتقديم تقريره الأول عن العمليات العسكرية إلى الكونغرس يوم الاثنين. ويغطي التقرير الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران. وتقول الوثيقة إن استهلاك الذخائر في العملية أدى إلى نقص في المخزون الاستراتيجي وكشف عن اختناقات في القاعدة الصناعية لإعادة إمداد الذخائر. ويشير التقرير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع خطوط الإنتاج وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع حلفائها، ولكن القاعدة الصناعية الدفاعية تتطلب فترة زمنية كبيرة لزيادة القدرات الإنتاجية. ويشير التقرير إلى تضرر أو تدمير 5 طائرات مقاتلة و7 طائرات للتزود بالوقود، بالإضافة إلى تدمير ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة. كما يذكر التقرير أيضا تضرر 100 المباني والمنشآت في القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط. ويشير التقرير أيضا إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق المجاور لإيران تعرضت لأكثر من 600 هجوم. مستمعين، في ختام هذه النشرة نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاويركم بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
2: هذا
0: يوكي-سان.
1: مستشعر هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي-سان.
0: يوكي-سان.
1: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي ذهبت لسماع عزف على البيانو. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به. والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة.
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيكو
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيكو
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか?
5: 原宿に服を買いに行きました。
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتاكا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم.
3: دوكو
0: يعني أين؟
5: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة، أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو كاي ني إيكيماشتا.
0: تعالوا نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو،
0: وصيغة مس منه هي
3: تابي مس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
6: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد، استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: كيتسيوبي.
1: الثلاثاء
3: كايوبي.
1: الأربعاء
3: سويوبي.
1: الخميس
3: موكيوبي.
1: الجمعة
3: كينيوبي.
1: السبت
3: دويوبي.
1: الأحد
3: نيتيوبي.
0: في الحوار قالت ميا
3: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو و كيكي ني إيكيماشتا.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
7: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو و كيكي ني إيكيماشتا. دو ديشتا كا؟ 素晴らしかったです。
2: それは良かったですね。
5: 写真をたくさん撮りました。見てください。
7: あ、これ、ゆうきさん。
2: ゆうきさん？
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة، مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترجيح احتمال تحطم طائرة يابانية من طراز جلوبال هوك في البحر. اليابان تنشر بيانات عن العقارات المملوكة لغير المقيمين. كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يعرب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة استطلاع بدون طيار من طراز جلوبال هوك ربما تكون قد تحطمت بعد العثور على حطام طاف في البحر قبالة محافظة توتوري، ويحتمل أن يكون الحطام من الطائرة نفسها. وفقدت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية الاتصال بالطائرة التي كانت تحلق فوق المياه الدولية على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال المحافظة في حوالي الساعة 1 ظهر يوم الثلاثاء. وأفادت القوات بأن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار في ذلك الوقت. وتتمركز الطائرة في قاعدة ميساوا الجوية في محافظة أوموري شمالي اليابان. وأعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة جلوبال هوك أقلعت من القاعدة حوالي الساعة 10:30 صباحا، وأضافت أنها لم تكن في مهمة تدريبية ولم يكشف عن الغرض من الرحلة. ويبلغ طول طائرة جلوبال هوك حوالي 15 مترا وارتفاعها 5 أمتار، ويبلغ طول جناحيها 40 مترا، ويمكنها الطيران بشكل متواصل لمدة 36 ساعة تقريبا، وتنفيذ مهام استطلاع من ارتفاع حوالي 20,000 متر باستخدام كاميرات عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وبدأت اليابان في اقتناء طائرات جلوبال هوك في السنة المالية 2015 لتعزيز قدراتها في مجال المراقبة. أعلنت الحكومة اليابانية لأول مرة عن بيانات تتعلق بالأراضي والمباني المملوكة لمقيمين خارج البلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون. وأظهرت نتائج المسح التي صدرت يوم الثلاثاء أن حوالي 6% من الأراضي المسجلة في البلاد مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج، وتستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من ملكية هذه الأراضي بنسبة 27.2%، تليها الصين ثم تايوان. كما أظهر الاستطلاع أن حوالي 2% من المباني المسجلة في اليابان مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج. وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمباني بنسبة 44.2%، تليها تايوان ثم الولايات المتحدة. كما قامت الحكومة اليابانية بدراسة معلومات التسجيل لتحديد مالك الأراضي والمباني الذين يفترض أنهم مواطنون أجانب وشركات أجنبية. وتشير النتائج إلى أنهم يمتلكون ما يصل إلى 46% من الأراضي المسجلة، وما يصل إلى 1.7% من المباني المسجلة. وتعتزم الحكومة استخدام النتائج كمرجع للسياسات المستقبلية المتعلقة بالرعاية الأجانب. أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية أمام مجموعة غير حزبية من المشرعين أن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين فيها. وأدلى كيهارا مينورو بهذا التصريح في البرلمان يوم الثلاثاء عندما التقى بأعضاء الرابطة البرلمانية غير الحزبية لإعادة النظر في دبلوماسية حقوق الإنسان. ويحث المشرعون الحكومة على مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقوم على وجه السرعة برفع العقوبات المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو، وهي يابانية الجنسية. وسلمت المجموعة خطابا يتضمن طلبات إلى كيهارا يوم الثلاثاء، وجاء في الرسالة أنهم يدينون العقوبات الأمريكية بأشد العبارات،
وأنهم يحثون الحكومة اليابانية على تقديم احتجاج واضح ضد هذه العقوبات والمطالبة بسحبها بشكل فوري. كما تدعو المجموعة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى الإعراب عن دعم اليابان للمحكمة الجنائية الدولية في خطاب من المقرر أن تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ورد كيهارا بأن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار لأنها تضمن سيادة القانون.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الدول إلى الإسراع في وضع قواعد دولية لحماية حقوق الإنسان في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقد أصدر فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة موجهة إلى مطوري الذكاء الاصطناعي والدول يوم الاثنين، كما ألقى كلمة عبر الفيديو. وقال تورك: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لا يؤثر علينا فقط بل على الأجيال القادمة من البشرية. وأضاف أن الناس اليوم يعتمدون بشكل شبه كامل على عدد قليل من الشركات القوية لاتخاذ الخيار الصحيح بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية جمعاء. وحذر من أن أضرار الذكاء الاصطناعي ليست افتراضية بل هي تحدث بالفعل وبشكل واضح. لكن تورك أقر أيضا بأن الذكاء الاصطناعي يوفر الكثير من الإمكانيات للتقدم البشري وأن مليارات الأشخاص يستفيدون منه بالفعل. يقول مفتش العموم في الحكومة الأمريكية إن العملية التي شنتها البلاد ضد إيران تسببت في نقص في الذخيرة، وأن توسيع نطاق القدرة الإنتاجية سيستغرق وقتا كبيرا. وقام فريق مكاتب مفتش العموم في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى بتجميع وتقديم تقريره الأول عن العمليات العسكرية إلى الكونغرس يوم الاثنين. ويغطي التقرير الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران. وتقول الوثيقة إن استهلاك الذخائر في العملية أدى إلى نقص في المخزون الاستراتيجي، وكشف عن اختناقات في القاعدة الصناعية لإعادة إمداد الذخائر. ويشير التقرير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع خطوط الإنتاج وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع حلفائها، ولكن القاعدة الصناعية الدفاعية تتطلب فترة زمنية كبيرة لزيادة القدرات الإنتاجية. ويشير التقرير إلى تضرر أو تدمير 5 طائرات مقاتلة و7 طائرات للتزود بالوقود، بالإضافة إلى تدمير ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة، كما يذكر التقرير أيضا تضرر 100 المباني والمنشآت في القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط. ويشير التقرير أيضا إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق المجاور لإيران تعرضت لأكثر من 600 هجوم. مستمعين، في ختام هذه النشرة نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
2: هذا
0: يوكي سان.
1: مستشار هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي سان.
1: يا لها من صدفة، هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي ذهبت لسماع عزف على البيانو. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به، والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيكو
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيكو
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか？
5: 原宿に服を買いに行きました。
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتاكا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم،
3: دوكو
0: يعني أين،
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو كاينيك
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة. أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو كايني إيكيماشتا.
0: تعالوا نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو
0: وصيغة مس منه هي
3: تابيماس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
5: سوشي وتابيني إيكيماشتا سوشي وتابيني إيكيماشتا.
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد. استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: كيتسيوبي.
1: الثلاثاء
3: كايوبي.
1: الأربعاء
3: سويوبي.
1: الخميس
3: موكيوبي.
1: الجمعة
3: كينيوبي.
1: السبت
3: دويوبي.
1: الأحد
3: نيتيوبي.
0: في الحوار قالت ميا
3: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
2: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا. دو ديشتا كا؟
4: سوبارشيكاتا ديسو.
2: سوري وا يوكاتا ديسو ني.
4: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
2: ゆうきさん？ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 متراً، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلاً إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترجيح احتمال تحطم طائرة يابانية من طراز جلوبال هوك في البحر. اليابان تنشر بيانات عن العقارات المملوكة لغير المقيمين. كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يعرب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة استطلاع بدون طيار من طراز جلوبال هوك ربما تكون قد تحطمت بعد العثور على حطام طاف في البحر قبالة محافظة توتوري، ويحتمل أن يكون الحطام من الطائرة نفسها. وفقدت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية الاتصال بالطائرة التي كانت تحلق فوق المياه الدولية على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال المحافظة في حوالي الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء. وأفادت القوات بأن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار في ذلك الوقت. وتتمركز الطائرة في قاعدة ميساوا الجوية في محافظة أوموري شمالي اليابان. وأعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة جلوبال هوك أقلعت من القاعدة حوالي الساعة 10:30 صباحا، وأضافت أنها لم تكن في مهمة تدريبية ولم يكشف عن الغرض من الرحلة. ويبلغ طول طائرة جلوبال هوك حوالي 15 مترا وارتفاعها 5 أمتار، ويبلغ طول جناحيها 40 مترا، ويمكنها الطيران بشكل متواصل لمدة 36 ساعة تقريبا، وتنفيذ مهام استطلاع من ارتفاع حوالي 20,000 متر باستخدام كاميرات عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وبدأت اليابان في اقتناء طائرات جلوبال هوك في السنة المالية 2015 لتعزيز قدراتها في مجال المراقبة. أعلنت الحكومة اليابانية لأول مرة عن بيانات تتعلق بالأراضي والمباني المملوكة لمقيمين خارج البلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون. وأظهرت نتائج المسح التي صدرت يوم الثلاثاء أن حوالي 6% من الأراضي المسجلة في البلاد مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج. وتستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من ملكية هذه الأراضي بنسبة 27.2%، تليها الصين ثم تايوان. كما أظهر الاستطلاع أن حوالي 2% من المباني المسجلة في اليابان مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج. وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمباني بنسبة 44.2%، تليها تايوان ثم الولايات المتحدة. كما قامت الحكومة اليابانية بدراسة معلومات التسجيل لتحديد مالك الأراضي والمباني الذين يفترض أنهم مواطنون أجانب وشركات أجنبية. وتشير النتائج إلى أنهم يمتلكون ما يصل إلى 46% من الأراضي المسجلة، وما يصل إلى 1.7% من المباني المسجلة. وتعتزم الحكومة استخدام النتائج كمرجع للسياسات المستقبلية المتعلقة بالرعاية الأجانب. أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية أمام مجموعة غير حزبية من المشرعين أن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين فيها. وأدلى كيهارا مينورو بهذا التصريح في البرلمان يوم الثلاثاء عندما التقى بأعضاء الرابطة البرلمانية غير الحزبية لإعادة النظر في دبلوماسية حقوق الإنسان. ويحث المشرعون الحكومة على مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقوم على وجه السرعة برفع العقوبات المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو، وهي يابانية الجنسية. وسلمت المجموعة خطابا يتضمن طلبات إلى كيهارا يوم الثلاثاء. وجاء في الرسالة أنهم يدينون العقوبات الأمريكية بأشد العبارات،
وأنهم يحثون الحكومة اليابانية على تقديم احتجاج واضح ضد هذه العقوبات والمطالبة بسحبها بشكل فوري، كما تدعو المجموعة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى الإعراب عن دعم اليابان للمحكمة الجنائية الدولية في خطاب من المقرر أن تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ورد كيهارا بأن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار لأنها تضمن سيادة القانون.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الدول إلى الإسراع في وضع قواعد دولية لحماية حقوق الإنسان في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقد أصدر فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة موجهة إلى مطوري الذكاء الاصطناعي والدول يوم الاثنين، كما ألقى كلمة عبر الفيديو. وقال تورك: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لا يؤثر علينا فقط بل على الأجيال القادمة من البشرية. وأضاف أن الناس اليوم يعتمدون بشكل شبه كامل على عدد قليل من الشركات القوية لاتخاذ الخيار الصحيح بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية جمعاء. وحذر من أن أضرار الذكاء الاصطناعي ليست افتراضية بل هي تحدث بالفعل وبشكل واضح. لكن تورك أقر أيضا بأن الذكاء الاصطناعي يوفر الكثير من الإمكانيات للتقدم البشري وأن مليارات الأشخاص يستفيدون منه بالفعل. يقول مفتش العموم في الحكومة الأمريكية إن العملية التي شنتها البلاد ضد إيران تسببت في نقص في الذخيرة، وأن توسيع نطاق القدرة الإنتاجية سيستغرق وقتا كبيرا. وقام فريق مكاتب مفتش العموم في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى بتجميع وتقديم تقريره الأول عن العمليات العسكرية إلى الكونغرس يوم الاثنين. ويغطي التقرير الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران. وتقول الوثيقة إن استهلاك الذخائر في العملية أدى إلى نقص في المخزون الاستراتيجي وكشف عن اختناقات في القاعدة الصناعية لإعادة إمداد الذخائر. ويشير التقرير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع خطوط الإنتاج وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع حلفائها، ولكن القاعدة الصناعية الدفاعية تتطلب فترة زمنية كبيرة لزيادة القدرات الإنتاجية. ويشير التقرير إلى تضرر أو تدمير 5 طائرات مقاتلة وسبع طائرات للتزود بالوقود، بالإضافة إلى تدمير ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة، كما يذكر التقرير أيضا تضرر مئات المباني والمنشآت في القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط. ويشير التقرير أيضا إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق المجاور لإيران تعرضت لأكثر من 600 هجوم. مستمعين، في ختام هذه النشرة نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
2: これ يوكي-san.
0: هذا يوكي-san.
1: مستشعر هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي-san.
0: يوكي-san.
1: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي ذهبت لسماع عزف على البيانو.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به. والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة.
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيك
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيك
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. بيانو نو إنسو كيكيني إيكيماشتا.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟
2: هاراجوكو ني فوكو و كاي ني إيكيماشتا.
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم.
3: دوكو
0: يعني أين.
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو كاي نيك
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة، أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو كاي ني إيكيماشتا.
0: نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو
0: وصيغة مس منه هي
3: تابي مس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
5: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد، استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: كيتسيوبي.
1: الثلاثاء
3: كايوبي.
1: الأربعاء
3: سويوبي.
1: الخميس
3: موكيوبي.
1: الجمعة
3: كينيوبي.
1: السبت
3: دويوبي.
1: الأحد
3: نيتيوبي.
0: في الحوار قالت ميا
3: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
2: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا.
4: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
4: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これゆうきさん。
4: ゆうきさん？
3: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.
7: この放 送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترجيح احتمال تحطم طائرة يابانية من طراز جلوبال هوك في البحر. اليابان تنشر بيانات عن العقارات المملوكة لغير المقيمين. كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يعرب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة استطلاع بدون طيار من طراز جلوبال هوك ربما تكون قد تحطمت بعد العثور على حطام طاف في البحر قبالة محافظة توتوري، ويحتمل أن يكون الحطام من الطائرة نفسها. وفقدت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية الاتصال بالطائرة التي كانت تحلق فوق المياه الدولية على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال المحافظة في حوالي الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء. وأفادت القوات بأن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار في ذلك الوقت. وتتمركز الطائرة في قاعدة ميساوا الجوية في محافظة أوموري شمالي اليابان. وأعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن طائرة جلوبال هوك أقلعت من القاعدة حوالي الساعة 10:30 صباحا، وأضافت أنها لم تكن في مهمة تدريبية ولم يكشف عن الغرض من الرحلة. ويبلغ طول طائرة جلوبال هوك حوالي 15 مترا وارتفاعها 5 أمتار، ويبلغ طول جناحيها 40 مترا، ويمكنها الطيران بشكل متواصل لمدة 36 ساعة تقريبا، وتنفيذ مهام استطلاع من ارتفاع حوالي 20,000 متر باستخدام كاميرات عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وبدأت اليابان في اقتناء طائرات جلوبال هوك في السنة المالية 2015 لتعزيز قدراتها في مجال المراقبة. أعلنت الحكومة اليابانية لأول مرة عن بيانات تتعلق بالأراضي والمباني المملوكة لمقيمين خارج البلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون. وأظهرت نتائج المسح التي صدرت يوم الثلاثاء أن حوالي 6% من الأراضي المسجلة في البلاد مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج. وتستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من ملكية هذه الأراضي بنسبة 27.2%، تليها الصين ثم تايوان. كما أظهر الاستطلاع أن حوالي 2% من المباني المسجلة في اليابان مملوكة لمقيمين وشركات في الخارج. وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمباني بنسبة 44.2%، تليها تايوان ثم الولايات المتحدة. كما قامت الحكومة اليابانية بدراسة معلومات التسجيل لتحديد مالك الأراضي والمباني الذين يفترض أنهم مواطنون أجانب وشركات أجنبية. وتشير النتائج إلى أنهم يمتلكون ما يصل إلى 46% من الأراضي المسجلة، وما يصل إلى 1.7% من المباني المسجلة. وتعتزم الحكومة استخدام النتائج كمرجع للسياسات المستقبلية المتعلقة بالرعاية الأجانب. أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية أمام مجموعة غير حزبية من المشرعين أن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين فيها. وأدلى كيهارا مينورو بهذا التصريح في البرلمان يوم الثلاثاء عندما التقى بأعضاء الرابطة البرلمانية غير الحزبية لإعادة النظر في دبلوماسية حقوق الإنسان. ويحث المشرعون الحكومة على مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقوم على وجه السرعة برفع العقوبات المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو، وهي يابانية الجنسية. وسلمت المجموعة خطابا يتضمن طلبات إلى كيهارا يوم الثلاثاء. وجاء في الرسالة أنهم يدينون العقوبات الأمريكية بأشد العبارات،
وأنهم يحثون الحكومة اليابانية على تقديم احتجاج واضح ضد هذه العقوبات والمطالبة بسحبها بشكل فوري، كما تدعو المجموعة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى الإعراب عن دعم اليابان للمحكمة الجنائية الدولية في خطاب من المقرر أن تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ورد كيهارا بأن الحكومة تدعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار لأنها تضمن سيادة القانون.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الدول إلى الإسراع في وضع قواعد دولية لحماية حقوق الإنسان في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقد أصدر فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة موجهة إلى مطوري الذكاء الاصطناعي والدول يوم الاثنين، كما ألقى كلمة عبر الفيديو. وقال تورك: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لا يؤثر علينا فقط بل على الأجيال القادمة من البشرية. وأضاف أن الناس اليوم يعتمدون بشكل شبه كامل على عدد قليل من الشركات القوية لاتخاذ الخيار الصحيح بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية جمعاء. وحذر من أن أضرار الذكاء الاصطناعي ليست افتراضية بل هي تحدث بالفعل وبشكل واضح. لكن تورك أقر أيضا بأن الذكاء الاصطناعي يوفر الكثير من الإمكانيات للتقدم البشري وأن مليارات الأشخاص يستفيدون منه بالفعل. يقول مفتش العموم في الحكومة الأمريكية إن العملية التي شنتها البلاد ضد إيران تسببت في نقص في الذخيرة، وأن توسيع نطاق القدرة الإنتاجية سيستغرق وقتا كبيرا. وقام فريق مكاتب مفتش العموم في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى بتجميع وتقديم تقريره الأول عن العمليات العسكرية إلى الكونغرس يوم الاثنين. ويغطي التقرير الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران. وتقول الوثيقة إن استهلاك الذخائر في العملية أدى إلى نقص في المخزون الاستراتيجي وكشف عن اختناقات في القاعدة الصناعية لإعادة إمداد الذخائر. ويشير التقرير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع خطوط الإنتاج وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع حلفائها، ولكن القاعدة الصناعية الدفاعية تتطلب فترة زمنية كبيرة لزيادة القدرات الإنتاجية. ويشير التقرير إلى تضرر أو تدمير 5 طائرات مقاتلة و7 طائرات للتزود بالوقود، بالإضافة إلى تدمير ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة. كما يذكر التقرير أيضا تضرر 100 المباني والمنشآت في القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط. ويشير التقرير أيضا إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق المجاور لإيران تعرضت لأكثر من 600 هجوم. مستمعين، في ختام هذه النشرة نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاويركم بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
2: هذا
0: يوكي-سان.
1: مستشعر هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي-سان.
0: يوكي-سان.
1: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي ذهبت لسماع عزف على البيانو. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به. والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة.
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيك
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيك
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか? 原宿に服を買いに行きました。
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتاكا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم.
3: دوكو
0: يعني أين؟
4: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكوكاينيك
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة. أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكوكايني إيكيماشتا.
0: تعالوا نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو،
0: وصيغة مس منه هي
3: تابي مس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
5: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد. استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: كيتسيوبي.
1: الثلاثاء
3: كايوبي.
1: الأربعاء
3: سويوبي.
1: الخميس
3: موكيوبي.
1: الجمعة
3: كينيوبي.
1: السبت
3: دويوبي.
1: الأحد
3: نيتيوبي.
0: في الحوار قالت ميا
3: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
6: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا.
2: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
2: それは良かったですね。
4: 写真をたくさん撮りました。見てください。
7: あ、これ、ゆうきさん。
2: ゆうきさん？
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.
9: NHK World Radio Japan Tokyo.